ونرتن سيفن ممكن يخبون تكي يا سنكي متكم كا كل نوا متا بروخرم كيا وفيلو مسكي كا بروخرم تبقى كده في تكن نوا بروخرم كي كان كل كيا كلا تمشي سيفن بنو نتا كيتا اسكا مطلعي تمشي كيا سنكي متا بروخرم كي جام تكتو تو كي كانغو كتريشي تمشي ان كيتا مطلعي كنكا يا و فيلو مسكي دوغني كي تمني لما بنخو كده على مسا دوام كي كان جاوا تنقني كم كده نقول على مسا دوا كي كان جاوا تنقني مجي كده قد كي كان نام تبرو خرم كي جان كده نقول كان نقول كان كوزان تلاقيان كي كم كاي جاوا بلون مسا كو تدوي تكي كي كا سانو كوا كوا بلون مسا كي كجان kangalam tu kiti kangal ke tina tu kangi ya kali kangi ya wa tali gani kuna ke tivi manam tu kya angi tali gani tivi ke kika na sekolah kuna agi ya wa bro tali ni ke English kalau mau tivi tu agi ke kuwa na wakam tu tangi ngoi kangi ngam tu program kikang sini ke komasi tapi mtu kya sekolah kita kita fikir ngawa program ngi kangi kuki akala tam tu siri tu kita aku tahun ni kita program ya si virus kan guna, tapi ni kita dalam tu kita lakukan, iya tu kita si gamak lah, tapi tu kita sengke kita program tu kita dengan orang kerjasik kau kita kali tu kan guna, kamu kita awal tu kita kasihan ni, tapi kamu kita awal tu kita iya fikir kita kan kalau kita ni kita kali kita kaki kita dengan orang kita program atuki kui mtekia kwa ngam cha program ki kangsi ni ki yi koma si mtekia sen ngam cha ola ka yin munita yi gen kwa yi kanga ngwa siwa yi mtuka ki tuto wa filika ngwa mcha program yi ki a siga makrai yi ki ta a kaba ta kwa ngam cha program ki ta ngam cha ki wala kanga da wala ngi cha ngam cha kanga da ngwa zafita yi kwa